0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 16 من أب أغسطس في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو الإقامة الصيفية للباباوات صلاة التبشير الملائكية، وبدأ حديثه إلى المؤمنين قبل تلاوة الصلاة مذكرا بالتأمل أمس لمناسبة الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء في الرباط الذي لا ينكسر بين مريم وابنها. وأضاف الأب الأقدس أن لا حتى الموت كان بإمكانه قطع شركة النفس والجسد هذه والتي هي الحياة الأبدية. وتابع الأب الأقدس أن كل يوم أحد يذكرنا بأن هذا الملء ذاته هو لكل من يتبع يسوع، فقيامته ليست حدثا من الماضي بل هي حياة جديدة تشملنا. ووصل قداسة البابا أن هذا ما يؤكده لنا إنجيل اليوم الذي يحدثنا عن المرأة الكنعانية، وقال إن هذه المرأة رغم أنها ليست من شعبه وأنها تسكن في أرض غريبة قد سعت بإصرار إلى التكلم إلى يسوع تابعة إياه كتلميذة يجمعها به رباط. وضف الأب الأقدس أن يسوع والمرأة الكنعانية لم يلتقيا من قبل على الأرجح، إلا أن الإيمان قد نشأ فيها بشكل خفي. لم تكن هذه المرأة ترغب في شيء لذاتها، بل كانت تريد السلام لابنتها المتألمة، وقد وثقت في يسوع الذي عرفت فيه المسيح ابن داود. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن متى الإنجيلي لا يخفي ما كان على هذه المرأة أن تواجه من عقبات، فالتلاميذ يعتبرونها شخصا مزعجا ويسوع نفسه لم يجبها بكلمة. قال الأب الأقدس مذكرا بأن المعلم كان قد ابتعد إلى هذه المنطقة، ويمكننا أن نتخيل حسب ما أضاف قداسته أنه كان يبحث عن مكان منعزل ليصلي فيه ويعلم تلاميذه، ولكن في هذه اللحظة حدث شيء غير متوقع. وتبع البابا أننا إن تأملنا في هذا فسيمكننا فهم طاعة يسوع، فهو يقوم برسالته متأثرا بما يرى وما يسمع، وفي النهاية يقول لهذه المرأة: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدي. اليوم أيضا وصل البابا لون 14 يمكن للكنيسة أن تجعل عمل الرب يفاجئها وأن تنقل سلام المسيح إلى ما وراء الحدود المرسومة مسبقا. وأضاف الأب الأقدس أن رسالة الكنيسة تسبقها النعمة الإلهية التي تعمل في خفاء الضمائر، وهكذا فمن الضروري في كل لقاء حتى تلك اللقاءات التي تعطل خططنا الإصغاء بانتباه وفتح الأعين والقلوب على ما يريد الله أن يقوله لنا. إننا نتعلم من المرأة الكنعانية التواضع والعزم، قال الأب الأقدس، وأضاف أننا بفضل إيمان هذه المرأة نتعلم أن مائدة الله معدة للجميع، وأن لا أحد يترك له الفتات، لأن لكل واحد مكانه لدى الأب. وفي نور هذا الإيمان، قال البابا، تصبح أمورا غير محتملة اللامساواة، التمييز، الحواجز التي تدهس كرامة الكثير من أبناء الله وبناته. فلنكن كنيسة الله في عالم مضطرب يتوق إلى السلام، قال البابا لون 14 في ختام كلمته إلى المؤمنين قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وواصل: فلنطلب من مريم أمنا أن تشفع لنا، فمن شفتيها انبثق أقوى وأحدث نشيد قيل على الإطلاق، نشيد تعظم نفس الرب. إنه نشيد من يرى الواقع بعيني الله، ولهذا لا يفقد الرجاء ويعمل في المحبة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكية قال البابا لون الرابع عشر إنه يجدد نداءه كي تتوقف أعمال العنف المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما ويطالب الجماعات الدولية بشكل ملح بالعمل كي يتم السير قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. هذا وذكر قداسة البابا بانطلاق الألعاب المتوسطية هذا الأسبوع في مدينة تارانتو الإيطالية، مشيرا إلى مشاركة دول كثيرة من أفريقيا وآسيا وأوروبا من منطقة البحر المتوسط. وأعرب البابا عن الرجاء أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم بأسره.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان انصرف يسوع إلى نواحي سورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، ودن تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: نعم يا رب، وجراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات المتساقط عن مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. ومن تلك الساعة شفيت ابنتها. يقدم لنا إنجيل اليوم مثالا فريدا للإيمان في لقاء يسوع مع امرأة كنعانية غريبة بالنسبة لليهود. يتم المشهد فيما يسوع منصرف إلى نواحي سورة وصيدا، وهنا تتوسل إليه امرأة كي يشفي ابنتها التي يقول لنا الإنجيل يتخبطها الشيطان تخبطا شديدا. للوهلة الأولى يبدو أن الرب لا يصغي لصرخة الألم هذه، مما ولد تدخل التلاميذ الذين تشفعوا لها. لكن لا مبالاة يسوع الظاهرية لم تفقد هذه الأم عزيمتها التي كانت تصر في طلبها. إن القوة الداخلية لهذه المرأة والتي تسمح بتخطي جميع الحواجز تجد مصدرها في محبتها الوالدية والثقة بقدرة يسوع على تحقيق طلبها. وهذا الأمر يجعلنا نفكر بقوة النساء التي من خلالها يمكنهن الحصول على أمور عظيمة. وبالتالي يمكننا القول أن المحبة تحرك الإيمان، فيما يصبح الإيمان من جهته جائزة المحبة. لقد حملها حبها القوي لابنتها على أن تصيح: رحماك يا رب يا ابن داود. والإيمان الثابت بيسوع منعها من اليأس أمام رفضه الأول. وهكذا جاءت المرأة فسجدت له وقالت: أغثني يا رب. في النهاية وإذاء ثباتها دهش يسوع لإيمان امرأة وثنية ووافق قائلا: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. يشير يسوع إلى هذه المرأة المتواضعة كمثال للإيمان الثابت، وإصرارها في طلب تدخل المسيح هو حافز لنا لكي لا نفقد العزيمة ونيأس عندما تخنقنا تجارب الحياة القاسية، لأن الرب لا يميل نظره إلى الجهة الأخرى إزاء حاجاتنا، وإن بدأ أحيانا غير مبال إزاء طلبات المساعدة فذلك لكي يمتحن إيماننا ويقويه. يساعدنا هذا المشهد الإنجيلي لكي نفهم أننا بحاجة جميعا لأن ننمو في الإيمان وأن نعزز ثقتنا بيسوع، فهو بإمكانه أن يساعدنا لكي نجد الحياة مجددا عندما نضيع بوصلة مسيرتنا، وعندما لا يبدو الدرب سهلا بل وعرا وقاسيا، وعندما يصبح صعب علينا أن نكون أمناء لالتزاماتنا. لذلك من الأهمية بمكان أن نغذي إيماننا يوميا بالإصغاء المتنبه لكلمة الله والاحتفال بالأسرار والصلاة الشخصية كصرخة إليه: أغثني يا رب، وبتصرفات المحبة الملموسة تجاه القريب، لنكل أنفسنا للروح القدس لكي يساعدنا على الثبات في الإيمان. إن الروح القدس يفيد الشجاعة في قلوب المؤمنين، ويعطي لحياتنا وشهادتنا المسيحية قوة الإقناع والجذب، ويشجعنا على التغلب على عدم الإيمان بالله وعلى اللامبالاة تجاه الإخوة، لتجعلنا العذراء مريم أكثر إدراكاً لحاجتنا للرب ولروحه، ولتنل لنا إيماناً قوياً مفعماً بالمحبة التي تعرف كيف تكون تضرعاً شجاعاً إلى الله.

0: وجه البابا لاون الرابع عشر مساء السبت رسالة إلى المشاركين في اليوم الوطني الثالث للشباب الذي تجري فعالياته في مونتري بالمكسيك يومي 15 و16 من آب أغسطس. كتب الحبر الأعظم في الرسالة: أيها الشباب الأعزاء، الآن وأنتم مجتمعون في أبرشية مونتري للاحتفال باليوم الوطني للشباب في أرض المكسيك الحبيبة، أود أن أكون حاضرا بينكم من خلال بعض الكلمات الموجزة لنسير معا في درب الإيمان. إنها مناسبة جميلة للقاء تجمعكم إلى جانب رعاتكم، وهي مناسبة تنبع من الشركة مع المسيح لكي نظهر للعالم ما هو هدف حياتنا، أن نتحد به وأن نبلغ من خلال مشاركتنا في حياته القداسة التي نحن مدعوون إليها. بعدها لفت البابا إلى أن موضوع هذا اللقاء يؤكد هذه الحقيقة بوضوح، إذ إن المسيح نفسه يقول لنا: وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي. أيها الشباب الأعزاء، مضى لاون الرابع عشر إلى القول: احتضنوا هذه الكلمات في حياتكم نفسها، لأننا لا نستطيع أن نجعل العالم يؤمن بالمسيح إلا إذا كنا متحدين به، حتى في خضم المشكلات التي ترونها من حولكم بسبب العنف واللامبالاة وغياب المعنى. كونوا قادرين على التوقف وعلى أن تمنحوا أنفسكم بعض الوقت من الصمت لكي تميزوا ما هو حقا صالح ومفيد وما يبني الإنسان. وهكذا باتحادكم مع المعلم ستتمكنون من أن تكونوا شهودا له وعلامات للرجاء. في ختام رسالته قال الحبر الأعظم: إذ أشجعكم على المشاركة في هذا اليوم بفرح وسرور، أستودعكم حماية القديسة مريم العذراء سيدة غوادالوبي، وأمنحكم من صميم القلب البركة الرسولية.
1: ترأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسافالا قداس عيد انتقال السيدة العذراء مريم في كنيسة المسيح الفادي للاتين في الطيبة، حسب ما ذكرت البطريركية على موقعها الإلكتروني، وتابعت أن نيافته قد انطلق في عظته من قراءات عيد انتقال العذراء، ولا سيما سورة المرأة والتنين في سفر الرؤيا، مؤكدا أن سلطان الشر مهما بدا قويا ليس مطلقا، وأن المرأة في النص تمثل الكنيسة بصورة عامة والعذراء مريم بصورة خاصة. وقال إن الإيمان المسيحي يتجاوز ما يبدو منطقيا وفق الحسابات البشرية، وإن المؤمن مدعو إلى النظر إلى الواقع في ضوء الإيمان والثقة بعمل الله. وربط غبطة البطريرك بين عيد انتقال العذراء وعقيدة القيامة، قائلا إن العيد هو ثمرة من ثمار القيامة، وإن مريم تعلم المؤمنين النظر إلى الأمور بعيون إلهية. واستحضر في هذا السياق نشيد التعظيم وما يحمله من انقلاب في الموازين البشرية، حيث يرفع الله المتواضعين ويخفض المتكبرين. وقال إن هذه الرسالة تحمل معنى خاصا للطيبة التي تواجه اليوم ظروفا تجعل بعض الأمور تبدو صعبة أو مستحيلة وفق الحسابات البشرية، داعيا أبناءها إلى التمسك بالإيمان والرجاء. وفي حديثه عن دور الكنيسة حسب ما وصلت البطريركية، أكد الكاردينال بيتسافالا أنها ستواصل العمل من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي والكنسي في الطيبة، قائلا: سنواصل العمل بكل ما أوتينا من إمكانات للحفاظ على الوجود الكنسي هنا وعلى جميع الأصعدة في الأرض المقدسة. وشدد في الوقت نفسه على أن حماية الوجود المسيحي لا تقتصر على التحركات والمواقف العملية، بل تشمل أيضا الحفاظ على الإيمان والرجاء وصون القلب من أثار الظروف القاسية. وقال: علينا أيضا أن نتعلم من مريم العذراء كيف نحافظ على قلوبنا، لأن هذا الوضع قد يلوث قلوبنا، وإذا تلوثت قلوبنا يكون التنين قد انتصر. وأضاف: لكننا نريد أن نبقى جماعة تولد الحياة من دون أن نستسلم أو نتخلى عن حقوقنا وعن حقنا في الحياة، لذلك تشجعوا ولا تخافوا.
0: تقام هذا العام المدرسة الصيفية الدولية لمبادرة اقتصاد فرنسيس في مدينتي أوسنابروك وميتينغن في ألمانيا، وذلك من 29 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها المدرسة الصيفية خارج الأراضي الإيطالية. تجمع المدرسة 35 مشاركا من 26 جنسية مختلفة بهدف بحث كيفية تحول الأخوة إلى مبدأ ملموس قادر على صياغة الحياة الاقتصادية، وفق ما أوضح بيان صادر عن المنظمين. تحمل الدورة هذا العام عنوان اقتصاد الأخوة من الواقع المعاش إلى الأثر المقاس، ويجمع برنامجها بين البحث الأكاديمي وريادة الأعمال والابتكار والحياة المجتمعية، إلى جانب تعريف المشاركين بمؤشر اقتصاد فرنسيس للأخوة، وهو أداة بحثية جديدة طورتها مؤسسة اقتصاد فرنسيس. وقد انطلقت هذه المبادرة استجابة لدعوة البابا الراحل فرانسيس إلى الاقتصاديين الشباب والباحثين ورواد الأعمال وصناع التغيير من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي. وأوضح البيان أن المبادرة نمت لتصبح اليوم مجتمعا وحركة عالمية ملتزمة ببناء اقتصاد أكثر عدلا وشمولا واستدامة، يضع في صميم اهتمامه كرامة الكائن البشري والعلاقات والرعاية والخير العام. وقد جرى اختيار المشاركين 35 من بين 98 طلبة ترشح، وسيشاركون في تجربة تعليمية شاملة وتشاركية كما جاء في البيان. وأوضح المنظمون أن المدرسة الصيفية ليست برنامجا أكاديميا تقليديا، لكونها تجمع بين المحاضرات وعروض يقدمها المشاركون وورش عمل مشتركة ولقاءات مع مؤسسات محلية وتأملات روحية.
1: Prioritizing patient access to care، هذا هو عنوان القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في ولاية ماساتشوستس الأمريكية قبل أيام، والذي يلغي التحديدات التي كانت موضوعة أمام اختيار الإجهاض، حيث كان الحد الأقصى للسماح بالإجهاض الأسبوع 24 من الحمل. وقد اختار ماسيميليانو مينيكيتي نائب مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية هذا القانون الجديد ليكون محور مقال له للتأمل في قيمة الحياة، وفي هذه الحالة حياة الطفل الذي لم يولد بعد. وأشار مينيكيتي إلى أن القانون يمنح سلطة كبيرة للطبيب وتقديره لكل حالة، وتوقف عند ذكر كلمة العناية في نص القانون مرات كثيرة، بينما تصبح عمليا هذه الكلمة مرادفا للموت. وذكر المقال بأن عدد الولايات الأمريكية التي لا تضع حدودا للإجهاض قد بلغ اليوم 10 ولايات لم يعد الانتصار فيها للحياة، وهو أمر يشمل بلدانا مختلفة، حيث تنتشر حسب ما كتب نائب مدير التحرير خطوة تلك الأخرى في العالم، ما وصفها برياح موت هي ضد الإنسان. وسلط مينيكيتي الضوء هنا على أن خلال هذا العام 2026 قد أدخلت لوكسمبورغ على دستورها حرية اللجوء إلى الإجهاض، لتصبح البلد الثاني بعد فرنسا الذي يشير إلى هذه القضية بوضوح في دستوره. كما وألغت المملكة المتحدة هذا العام العقوبات المفروضة على الإجهاض الذي يتم القيام به خارج الإطار القانوني. ولفت المقال الأنظار إلى أنه في كل دول العالم تقريبا التي شهدت الموافقة على قوانين تسمح بقتل طفل في بطن أمه، هناك مواد في دساتيرها تسعى إلى منع عملية القتل هذه، وذلك من خلال المساعدة الطبية والقرب والعناية والدعم، إلا أن هذه الإجراءات غالبا ما لا تطبق، وذلك لأنها مرتفعة التكاليف. وبينما يتم الحديث عن العناية بالمرأة لا تقدم لها عمليا بدائل، بل يتم اقتراح الحل الذي يبدو الأسهل، أي إزالة المشكلة، إغلاق الأعين وإنكار الحقيقة العلمية بأنه منذ الحبل تنطلق عملية لا يمكن إيقافها تحدد الكائن الجديد. وفي ختام مقاله أراد ماسيميليانو مينيكيتي نائب مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية التأكيد على أن أي دولة تظهر بعد نظرها وآفاقها حين تعتني بمواطنيها وتضمن السلام والمساواة وحرية التعبير حين تضمن الحياة بكل أبعادها.
0: قال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أدهم أفندي أنه بعد أكثر من عقدين من العمل في الخطوط الأمامية ما تزال توجد فجوة مؤلمة بين حجم المعاناة الإنسانية والموارد المتاحة للاستجابة لها، وذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر ضعفا في جنوب السودان ستتوقف خلال أسابيع بسبب نقص التمويل. هذا وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أنه من دون تمويل فوري وعاجل ستقدم آخر المساعدات الغذائية لأكثر اللاجئين ضعفا خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، ما يعني قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف الذين يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة. وأكد البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أكد أن هؤلاء هم آخر اللاجئين المتبقين من بين 650 ألفا كانوا يتلقون دعما غذائيا في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي التحذير في وقت يصل فيه نحو 3000 لاجئ وعائد من السودان كل أسبوع بحثا عن الغذاء والمأوى والأمان في جنوب السودان، ما يشكل ضغطا على الموارد الإنسانية المثقلة أصلا بما يفوق طاقتها. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 37 مليون دولار ليتمكن من الاستمرار في تأمين الحاجات الإنسانية للاجئين. وفي الوقت نفسه لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تأمين أكثر من 28% من المبالغ المطلوبة هذا العام لتوفير المساعدات الأساسية لنحو 4 ملايين شخص.
2: تنتشر الكوليرا بسرعة كبيرة في غرب ووسط أفريقيا، حيث ضربت بؤر التفشي حتى الآن 6 دول، متسببة في تعريض ملايين الأطفال لمخاطر متزايدة باستمرار. وتتسبب الأمطار الموسمية والفيضانات ونزوح السكان والانتشار عبر الحدود في تسريع تفشي هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، مما يهدد حياة الأطفال والجماعات التي يعيشون فيها. هذا هو إنذار الخطر الذي أطلقته منظمة اليونيسف. وتتزايد بؤر التفشي النشطة بشكل سريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ونيجيريا وتشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يشكل الأطفال نسبة عالية من المصابين. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى يمثل الأطفال دون سن 10 44% من الحالات المسجلة، بينما يطال التلوث في تشاد نحو 1/3 الحالات بين الأطفال دون سن 15 عاما. وفي الكاميرون يبلغ متوسط عمر المرضى 10 سنوات فقط. وتسجل نيجيريا حاليا أشد تفشي للكوليرا في المنطقة، مع تسجيل أكثر من 50,000 حالة تراكمية و338 وفاة منذ الأول من كانون الثاني يناير عام 2026 في جميع أنحاء البلاد، مع تفشي حاد بشكل خاص في ولاية بورنو في نهاية تموز يوليو لعام 2026، فيما سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 30,000 حالة ونحو 700 وفاة، وهو العدد الأعلى من الضحايا بين الدول المتضررة. ويركز الانتشار امتدادا عبر ممرين رئيسين للانتقال، حوض بحيرة تشاد حيث تضرب السلالة نفسها من بكتيريا ضمت الكوليرا أوان أوغاوا كلا من تشاد والكاميرون ونيجيريا، وحوض نهر الكونغو الذي يربط بؤر التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي كلا الممرين تزيد الفيضانات الموسمية من خطر الانتقال عبر تلوث مصادر المياه وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للصرف الصحي والحد من إمكانية الوصول إلى الجماعات الأكثر هشاشة. وقد صرح جيل فانيينو المدير الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط أفريقيا نحن نعلم كيفية إيقاف الكوليرا، وما نحتاجه الآن هو التحرك العاجل والاستثمار والتضامن الإقليمي للتحرق قبل أن يفقد المزيد من الأطفال حياتهم بسبب مرض يمكن الوقاية منه تماماً.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن بالغ حزنه لدى تلقيه نبأ الزلزال الذي وقع في منطقة نوسا ترانغرا الشرقية في إندونيسيا، مسفرا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ومخلفا دمارا هائلا. هذا ما جاء في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وجهها الحبر الأعظم إلى المطران بولس بودي كليدن رئيس أساقفة إندي، حيث عبر البابا عن تضامنه الروحي وقربه من جميع الذين يعانون نتيجة الآثار المستمرة لهذه الكارثة، ولاسيما العدد الكبير من الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح بالإضافة إلى الجرحى والمصابين. هذا وشجع لاوون الرابع عشر السلطات الكنسية والمدنية على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أكد أنه يرفع صلواته من أجل أفراد فرق الطوارئ والإنقاذ الذين يشاركون في جهود التعافي والإغاثة. كما أوكل الحبر الأعظم أنفس الذين قضوا في هذا الزلزال إلى رحمة الله القدير ومحبته، مبتهلا من الرب البركات الإلهية كي ينال المتضررون العزاء والقوة في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الأليمة.
2: بمناسبة اللقاء الذي يعقد من الرابع عشر وحتى التاسع عشر من أب أغسطس في دير موت إنجل في أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، للتفكير في الأفاق التي فتحتها الرسالة الرسولية للبابا فرانسيس ديزيديريو ديزيديرافي، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى الكاردينال أرثر روش عميد دائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار، كتب فيها: أبعث تحياتي القلبية إليكم وإلى جميع المجتمعين في دير مونت إنجل في أوريغون فيما تتباحثون في الموضوع الهام الممثل في التنشئة الليتورجية لشعب الله. تابع البابا لاوون الرابع عشر يقول في رسالته الرسولية ديزيديريو ديزيديرافي التي وصفت جمال العمق اللاهوتي والروحي للليتورجية، شدد البابا فرانسيس على الحاجة إلى تنشئة متنبهة ومستمرة للإكليروس والعلمانيين على حد سواء لإحياء الحياة الليتورجية للكنيسة الجامعة. ولاحقا ذكرنا بأن هذا النوع من التنشئة ليس تخصصا لقلة من الخبراء، بل هو بالأحرى استعداد داخلي لشعب الله بأسره. لذلك أشجعكم على استكشاف سبل عملية للتنشئة الليتورجية على جميع المستويات في جسد المسيح، وفي الوقت عينه لا يجب أن نستبعد الأولوية في تنشئة الأشخاص الذين بفضل سر الدرجات المقدسة هم مدعوون ليكونوا مرشدين للأسرار، أي أن يمسكوا المؤمنين بأيديهم ويرافقوهم في معرفتهم للأسرار المقدسة. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الفرص العملية الأولى للتنشئة الليتورجية تحدث في ممارستنا المنتظمة

0: اجتماع كل أحد للاحتفال بالإفخارستية، وتستند هذه الاحتفالات إلى الإيقاع السنوي للسنة الليتورجية، حيث يكون السر الفصحي في مركزها. ولهذا السبب من الضروري أن تكون أيضاً ذات طابع تنشئة عميق، مما يعزز الفهم الأكثر عمقاً لفن الاحتفال، الذي لا يعبر عنه الكاهن المحتفل بالليتورجية فحسب، بل الجماعة بأكملها أيضاً. وبهذه الطريقة ومن خلال التعليم المناسب والعبادة المملوءة بالاحترام، سيتنشأ الكاثوليك على الليتورجية ومن خلال الليتورجية. كذلك تابع الأبو الأقدس يقول أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول وبهذه المشاعر أودع المداولات التي تجرونها بين يدي العذراء مريم كرسي الحكمة، وأمنحكم بطيب خاطر بركة الرسولية ولجميع الحاضرين في هذا اللقاء كعربون للحكمة والسلام في الرب.
1: ترأس الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كموفد لقداسة البابا لاوون الرابع عشر في الاحتفال بمرور 900 سنة على عودة ذخائر القديسة أغاتا إلى كاتانيا في صقلية الإيطالية. ترأس عشية صلاة في أتشي كاستيلو، والتي كانت محطة في عودة الذخائر قبل بلوغها كاتانيا. في عظته دعا الكاردينال إلى أن ندع كلمات المزمور التي تم الاستماع إليها تواصل التردد في قلوبنا، والإشارة هنا إلى المزمور الأول والذي يبدأ طوبى لمن لا يسير على مشورة الشريرين ولا يتوقف في طريق الخاطئين ولا يجلس في مجلس الساخرين، بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله. وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عظته متوقفا عندما وصفها بواحدة من أجمل الصور التي يقدمها لنا هذا المزمور، صورة من يعثر على السعادة الحقيقية لأنه وضع جذوره في الله. وأشار الكاردينال بارولين إلى أن المزمور لا يبدأ بوصية أو نهي أو تهديد، بل بكلمة طوبى، والتي هي حسب الكتاب المقدس وعد بالفرح. فالله لا يبدأ طالبا شيئا من الإنسان، بل يوضح له الطريق الذي يقود إلى ملء الحياة. وأضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إنها الحياة والسعادة اللتين نبحث عنهما جميعا ربما بدون وعي، إلا أن هذا الفرح لا يتطابق مع ما يقترحه العالم غالبا. فالمزمور يضع أمامنا طريقين، أسلوبين لعيش الحياة، ولا يريد هكذا أن يقسم البشر إلى صالحين وأشرار، بل يدعون إلى التعرف على كفاح يمر عبر حياة كل واحد منا. فمن جهة هناك صوت الله الذي يقود إلى الحياة، ومن جهة أخرى أصوات كثيرة قد تبعدنا عن الله. توقف الكاردينال بيترو بارولين بعد ذلك في تأمله في المزمور عند وصف صاحب المزامير لطريق الشر، حيث يتم في البداية الاستماع إلى صوت، ثم جعل هذا المنطق يقودنا لنتوقف في هذا الطريق جاعلين منه بيتنا. وواصل المسؤول الفاتيكاني كلمته يقول إن الشر لا يأتي غالبا من خلال أعمال مذهلة، بل بخطوات صغيرة وعادات تغير ببطء قلوبنا وأسلوب تفكيرنا، بينما لا نكون متنبهين إلى هذا الاقتراب البطيء. ولهذا نعتاد على أن نعيش بدون الله وكأنه ليس ضروريا، قال الكاردينال بارولين. وتبع متحدثا عما يعتبرها مأساة، أي أن اليوم هناك كثيرين يعيشون حياتهم وكأن الله لم يتكلم إلينا قط، لم يأتي ليلتقينا ولم يرشدنا إلى طريق الفرح. ثم انتقل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى الحديث عن الطريق الآخر، فتوقف عند القول أن البار هو من يجد الفرح في شريعة الرب، وأضاف نيافته إننا لا نتحدث عن شخص كامل، بل عمن يعرف مما يستلهم حياتهم. وتابع الكاردينال بارولين أن كلمة الله ليست ثقلا بل هي ينبوع، ليست تقييدا على الحياة.

0: الحرية، بل هي الطريق الذي يقود إلى الحرية الحقيقية. ولهذا يخبرنا المزمور أن البار يتأمل في شريعة الرب نهارا وليلا، ويدع كلمة الله تدخل حياته وتنير اختياراته، تطهر رغباته وتشكل قلبه. توقف المسؤول الفاتيكاني بعد ذلك عند صورة الشجرة في هذا المزمور، والذي جاء فيه أن من يكون في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله، يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، تؤتي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل أبدا. وقال الكاردينال بارولين إن الشجرة تؤتي ثمارا لا لأنها لا تلقى مصاعب، بل لأن لديها جذورا عميقة تصل إلى منبع، وهناك تظل الشجرة حية حتى مع الجفاف والحر والرياح، وذلك لأن قوتها لا تتوقف على الظروف المحيطة بل على الماء الذي يغذيها. وقال أمين السر إن هذه هي صورة جميلة تنير حياة القديسة أغاتا، فقوتها لم تأتي من طباعها أو من شجاعة بشرية، بل من جذور عميقة هي شركتها مع المسيح. ولهذا لم تدع القديسة العنف والتهديد أو وعد السلطة يثنيها، فقد كانت حياتها متأسسة على يقين أكبر، الانتماء إلى الرب. وصل الكاردينال بارولين يقول إن شهادة القديسة أغاتا تواصل وعقب قرون كثيرة من الزمن التحدث إلى الكنيسة، وأضاف أننا لا نحتفظ فقط بذكرى امرأة شابة من الماضي، بل نحتفل بخصوبة حياة، حياة كانت خصبة لأنها ظلت دائما متحدة بالله. فمن يضع جذوره في الرب يمكنه أن يجتاز حتى أصعب الاختبارات، لا يفقد الرجاء ويواصل حمل الثمار. هذا ثم عاد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى هذا المزمور، مذكرا بأنه يختتم بوعد حسب ما ذكر، فإن الرب عالم بطريق الأبرار. وواصل الكاردينال بارولين أن المزمور لا يقول أن البار لن يواجه معاناة، وأضاف أن القديسة أغاتا أيضا تثبت لنا أن الإيمان لا يلغي الاختبارات، إلا أنه يهب حضورا وقوة جديدة لاجتيازها. الرب يعرف مسيرة أبنائه، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، ويرافق خطاهم ويحول حتى الجراح إلى أماكن نعمة. في ختام عظته دعا الكاردينال بيترو بارولين الجميع إلى التضرع إلى الرب، سائلينه أن يجعلنا رجالا ونساء لهم جذور عميقة، قادرين على ألا يدعوا رياح الخوف والموضة والوهم تعصف بهم، وعلى أن يجدوا في كلمة الرب ينبوع الحياة. وأضاف إننا ومثل القديسة أغاتا مدعون إلى البقاء ثابتين في الرب، لأن الحياة المتجذرة فيه لا تذبل، بل تواصل حمل الثمار، ثمار الحياة والرجاء والفرح الحقيقي.
1: تحت شعار الخبرة الرياضية كمقترح للسلام، تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا بأربع رياضيين في ثلاث ألعاب رياضية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في تارنتو من 21 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر. وقد صوتت اللجان الأولمبية للدول 26 المشاركة في الألعاب بالإجماع على مشاركة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في المنافسات، وهذه الدول هي ألبانيا، الجزائر، أندورا، البوسنة والهرسك، قبرص، كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، كوسوفو، لبنان، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مالطا، المغرب، موناكو، الجبل الأسود، البرتغال، سان مارينو، صربيا، سوريا، سلوفينيا، إسبانيا، تونس وتركيا. وتعد هذه المشاركة الثانية للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث شاركت في النسخة السابقة عام 2022 في وهران بالجزائر، والمشاركة العاشرة لها في فعاليات رياضية رسمية دولية، وستكون المشاركة 11 من 16 وحتى 20 من أيلول سبتمبر في كوريا ضمن بطولات العالم للتايكواندو في فئة البومسي. هذا وكان البابا قد وجه نداء في تحياته للمؤمنين بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد، قال فيه: ستبدأ هذا الأسبوع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في تارنتو، وتشارك فيها عدة دول من أفريقيا وآسيا وأوروبا تنتمي إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. أتمنى أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوءة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم أجمع. ومع مشاركة الأتليتيكا فاتيكانا سيكون حاضرا في تارنتو صليب الرياضيين الذي يرافق العديد من الأحداث الدولية منذ أولمبياد وبارالمبياد لندن لعام 2012. وفي يوم الأربعاء 19 من أب أغسطس عند الساعة 7 مساء سيحتفل بالقداس الإلهي في كاتدرائية تارنتو بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك خصيصا لاستقبال صليب الرياضيين الذي سيبقى في الكاتدرائية طوال فترة هذا الحدث كمرجع روحي. وسيحضر الاحتفال الذي يترأسه رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية. وابتداء من يوم السبت 22 من أب أغسطس سينزل إلى أرض الملعب في بطولة البادل الزوجي للرجال المكون من فابريتسيو بيلوني وتيتسيانو لوكاريلي. وفي يوم الأحد 23 من أب أغسطس سيكون دانييلي فونتانا على الحلبة في رياضة المبارزة تخصص سيف سابر، بينما يشارك إيميليانو موربيديلي في رياضة الدراجات الهوائية يوم الاثنين 24 من أب أغسطس. وسيحل الرياضيون الأربعة برفقة مرافقيهم ضيوفا في قرية ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحت شعار خبرة الحوار والصداقة الأخوية. وتعليقا على هذه المشاركة قال الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية: تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتليتيكا فاتيكانا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلفتة أخوة رياضية ذات مغزى عال على المسار الذي رسمه قداسة البابا لاون الرابع عشر أيضا خلال زيارته الأخيرة إلى لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الماضي للمساهمة في بناء علاقات سلام وأخوة بين الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أجل البحث معا من خلال الخبرة الرياضية أيضا عن مسارات حياة ورجاء بأسلوب الإدماج التضامني والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في الأبعاد الأساسية للثقافة والتربية، تماما كما يطرح البابا في رسالته الحياة بوفرة حول القيمة الإنسانية للرياضة. بالإضافة إلى ذلك فإن حضور صليب الرياضيين الذي استقبلته أبرشية تارنتو سيكون علامة أخرى على حضور الكنيسة في هذا الحدث. هذا الصليب هو رسالة بلا كلمات، فهو يؤكد أن كل حياة حتى عندما تعرق وتتألم تبقى جديرة بأن تحب وتحترم وتقدر. من جهته قال رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا: إنها لفرصة عظيمة تتاح لنا بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال الرياضة لكي نتكلم عن بحرنا البحر الأبيض المتوسط كبحر نطمح إليه منذ زمن، ولا سيما في هذه الأيام بحر سلام. إن الرياضة كما يحدث في مراكزنا الرعوية هي أداة هامة لإزالة الفوارق الاجتماعية وتعزيز الأخوة منذ الصغر، ففي رعايانا لا توجد جنسيات ولا طبقات اجتماعية بل يوجد الإنسان. لتكن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شهادة على ذلك، ففي عالم يتألم بسبب الحروب وحالات الطوارئ المناخية لدينا الفرصة لكي نثبت أن السلام ممكن، وأن الرياضيين القادمين مما يعتبره الأقوياء معسكرات متصارعة هم في الواقع رجال ونساء تحركهم روح أخوة حقيقية بعيدا عن أصولهم ومعتقداتهم، حدود واحدة فقط الإنسانية. وبالتالي فإن مشاركة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي تشهد على الطوق نحو السلام الذي يشير إليه البابوات كأولوية، وهي لفتة أخوة رياضية تجعلنا نعتز بها. وتستقبل أبرشية تارنتو بامتنان صليب الرياضيين في كاتدرائيتها، ونشكر البابا لاون الرابع عشر على عنايته الكريمة. يبقى علينا أن نكون صناع سلام وشهادة حية لرسالة يسوع، وهذه هي الفرصة أن نثبت أن هذه هي رغبة الله والبشر. لتنطلق ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2026 ولتدفعنا روح الأخوة فيها إلى الأمام. أما جان باولو ماتاي رئيس الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي فقد صرح قائلا: في تارنتو مفترق الطرق والمنارة بين ثقافات وشعوب البحر الأبيض المتوسط، تجدد الأتليتيكا فاتيكانا شهادة البابا لاون الرابع عشر من خلال تبني كلماته، والسعي للعيش بها بأخوة، ولا سيما مع 4000 رياضي مشارك يمثلون 26 دولة. في رسالته الحياة بوفرة حول قيمة الرياضة، والتي نشرت في 6 من شباط فبراير الماضي بمناسبة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، يكتب البابا: عندما تتم ممارستها بالشكل الصحيح تفتح الرياضة فسحات للمشاركة لأشخاص من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والقدرات، لتصبح أداة للإدماج والكرامة. وفي هذا الأفق تندرج خبرة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي، فقد تأسست عام 2018 كفريق رسمي للكرسي الرسولي وتحت إشراف دائرة الثقافة والتربية، وهي تشهد على كيف يمكن للرياضة أن تعاش كخدمة كنسية أيضاً، لا سيما تجاه الأكثر فقراً وهشاشة. هنا الرياضة ليست استعراضاً بل قرب، وليست تصفية واختياراً بل مرافقة، وليست منافسة محمومة بل مسيرة مشتركة.
0: ضرب إذن زلزال عنيف جزيرة فلوريس الإندونيسية، مخلفا وراءه كما هائلا من الدمار والخسائر البشرية، فيما تتواصل جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق الأكثر تضررا، وفي وقت تجاوز فيه عدد الضحايا 50 قتيلا، ارتفع عدد النازحين إلى نحو 5900 شخص بعد تدمير أكثر من 900 منزل، فيما تواجه فرق الإغاثة صعوبات بسبب الهزات الارتدادية وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل شبكة الاتصالات في عدد من المناطق. الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا، ملحقا أضرارا جسيمة لا سيما في جزيرة فلوريس. وفي المناطق المتضررة لم تقتصر الخسائر على المنازل والمباني العامة وحسب، بل طالت أيضا عددا كبيرا من الكنائس والكابلات التابعة للأبرشيات المحلية. وسط هذه المأساة تحاول الكنيسة الكاثوليكية أن تكون إلى جانب السكان، ليس فقط من خلال المساعدات المادية بل أيضا عبر رسالة تضامن ورجاء. أسقف أبرشية روتينغ سيبارنيوس هورمات تحدث عن حجم المعاناة التي خلفها الزلزال، واصفا المشهد بأنه دمار وخراب ودموع وألم عميق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن لحظات الضعف والمحنة يمكن أن تكون مجالا لاختبار حضور نعمة الله وسط المؤمنين. وقال سيادته إن الزلزال ولد معاناة هائلة، لكنه دعا السكان إلى عدم فقدان الرجاء، مؤكدا أن الله سيحمل إلى هذا الظلام فجرا جديدا. تأتي هذه الكلمات في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص حالة من الخوف وعدم الاستقرار، بعدما فقد كثيرون منازلهم أو اضطروا إلى مغادرتها بحثا عن أماكن أكثر أمنا. ميدانيا بدأت أبرشية روتينغ بتوزيع المساعدات الطارئة على السكان المنكوبين من خلال الرعاية المحلية، كما جرى توفير خيام للنازحين وللمرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى الإقليمي. مع استمرار الهزات الارتدادية طلب الأسقف هورمت بإقامة القداديس في الهواء الطلق وفي أماكن عامة بدلا من التجمع داخل الكنائس التي قد تكون تضررت أو أصبحت غير آمنة. وتتميز جزيرة فلوريس بخصوصية دينية داخل إندونيسيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، إذ يشكل الكاثوليك غالبية السكان في هذه الجزيرة، ولذلك تلعب الكنيسة عبر أبرشياتها ومؤسساتها الخيرية دورا هاما في الاستجابة للكوارث ومساندة المجتمعات المحلية. في هذا السياق أعلنت كاريتاس إندونيسيا تعبئة واسعة من أجل مواجهة آثار الزلزال المدمر. وقال المدير التنفيذي للهيئة الخيرية الكاثوليكية فريدي رانتي تاروك، قال إن مجلس السقيفة إندونيسيا عبر عن دعمه الكامل للجهود الإنسانية، مؤكدا أن الكارثة تدعو الكنيسة إلى التحرك من خلال المحبة والتضامن المسيحي. وقد فعلت هيئة كاريتاس مستوى الاستجابة الثالث أو ما يسمى بالمستوى البرتقالي، وبدأت فرقها العمل على تقييم الأضرار وجمع المعلومات والبيانات وتنسيق عمليات الإغاثة. كما أقيمت نقاط للمساعدة الإنسانية في 4 أبرشيات من أكثر المناطق تضرراً، وهي إندي وماوميري وروتينغ ولابوانباشو. فيما يتعلق بالإمدادات، تم إنشاء نقاط عبور لوجستية في مدينتي سورابايا وكوبانغ بهدف تسهيل نقل التبرعات والمستلزمات الأساسية إلى جزيرة فلوريس من مناطق أخرى في إندونيسيا. وتشمل هذه الجهود المساعدات الغذائية والمياه والمستلزمات الصحية إلى جانب توفير المأوى المؤقت للنازحين. أما في أبرشية أندي، وهي من أكثر المناطق التي تعرضت لهذا الزلزال، فقد بدأت فرق متخصصة بتقييم الأضرار في عدد من الرعايا، ومن بينها أندونا ومورولي وأيرامو وإميري. وفي إميري انهارت إحدى الكنائس، بينما تحولت إحدى رعايا إيرامو إلى مأوى مؤقت للمتقدمين في السن والذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم. ولا تقتصر مهمة الكنيسة في هذه المرحلة على توزيع المساعدات وحسب، إذ تسعى أيضا إلى تنسيق جهود مختلف المؤسسات والأبرشيات بحيث تصل الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتضررين. وتلخص كاريتاس هذه الرؤية بعبارة واضحة: كنيسة واحدة واستجابة واحدة. ومما لا شك فيه أن التحدي الأكبر يتمثل اليوم في تأمين الاحتياجات الأساسية لآلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، ومساعدة المصابين والمرضى، وتوفير أماكن آمنة للعائلات في انتظار أن تستقر الأرض وتبدأ مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
2: هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعرب البابا لاون الرابع عشر عن بالغ حزنه لدى تلقيه نبأ الزلزال الذي وقع في منطقة نوسان ترانغرا الشرقية في إندونيسيا، مسفرا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ومخلفا دمارا هائلا. هذا ما جاء في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وجهها الحبر الأعظم إلى المطران بولس بودي كليدن رئيس أساقفة أندي، حيث عبر البابا عن تضامنه الروحي وقربه من جميع الذين يعانون نتيجة الآثار المستمرة لهذه الكارثة، ولا سيما العدد الكبير من الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح بالإضافة إلى الجرحى والمصابين. هذا وشجع لاون الرابع عشر السلطات الكنسية والمدنية على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أكد أنه يرفع صلواته من أجل أفراد فرق الطوارئ والإنقاذ الذين يشاركون في جهود التعافي والإغاثة. كما أوكل الحبر الأعظم أنفس الذين قضوا في هذا الزلزال إلى رحمة الله القدير ومحبته، مبتهلا من الرب البركات الإلهية كي ينال المتضررون العزاء والقوة في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الأليمة.
2: بمناسبة اللقاء الذي يعقد من الرابع عشر وحتى التاسع عشر من أب أغسطس في داير موت إنجل في أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، للتفكير في الأفاق التي فتحتها الرسالة الرسولية للبابا فرانسيس ديزيديريو ديزيديرافي، وجه قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالة إلى الكاردينال أرثر روش عميد دائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار، كتب فيها: أبعث تحياتي القلبية إليكم وإلى جميع المجتمعين في داير مونت إنجل في أوريغون فيما تتباحثون في الموضوع الهام الممثل في التنشئة الليتورجية لشعب الله. تابع البابا لاون الرابع عشر يقول في رسالته الرسولية ديزيديريو ديزيديرافي التي وصفت جمال العمق اللاهوتي والروحي للليتورجية، شدد البابا فرانسيس على الحاجة إلى تنشئة متنبهة ومستمرة للإكليروس والعلمانيين على حد سواء لإحياء الحياة الليتورجية للكنيسة الجامعة. ولاحقا ذكرنا بأن هذا النوع من التنشئة ليس تخصصا لقلة من الخبراء، بل هو بالأحرى استعداد داخلي لشعب الله بأسره. لذلك أشجعكم على استكشاف سبل عملية للتنشئة الليتورجية على جميع المستويات في جسد المسيح، وفي الوقت عينه لا يجب أن نستبعد الأولوية في تنشئة الأشخاص الذين بفضل سر الدرجات المقدسة هم مدعوون ليكونوا مرشدين للأسرار، أي أن يمسكوا المؤمنين بأيديهم ويرافقوهم في معرفتهم للأسرار المقدسة. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الفرص العملية الأولى للتنشئة الليتورجية تحدث في ممارستنا المنتظمة للاجتماع كل أحد للاحتفال بالإفخارستية، وتستند هذه الاحتفالات إلى الإيقاع السنوي للسنة الليتورجية حيث يكون السر الفصحي في مركزها. ولهذا السبب من الضروري أن تكون أيضا ذات طابع تنشئة عميق، مما يعزز الفهم الأكثر عمقا لفن الاحتفال الذي لا يعبر عنه الكاهن المحتفل بالليتورجية فحسب، بل الجماعة بأكملها أيضا. وبهذه الطريقة ومن خلال التعليم المناسب والعبادة المملوءة بالاحترام سيتنشأ الكاثوليك على الليتورجية ومن خلال الليتورجية. كذلك تابع الأب الأقدس يقول ومن أجل تعزيز الاحتفال الذي يليق بالأسرار المقدسة يجب أن نشدد على الحاجة إلى الأمانة للنصوص والإرشادات المعتمدة. وفي تعاليم الأخيرة حول الدستور الخاص بالليتورجية المقدسة لفت الانتباه إلى الاحترام الذي يجب أن يظهره جميع المدعوين لإعداد الاحتفال بالأسرار الإلهية، والكهنة بشكل خاص نحو الطقوس التي أعلنها القديس البابا بولس السادس والقديس البابا يوحنا بولس الثاني. ومن الحيوي أن يكون هذا الاحترام نابعاً من الموقف الداخلي القائم على الانفتاح والثقة بالله، مظهراً التواضع أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وبهذه المشاعر أودع المداولات التي تجرونها بين يدي العذراء مريم كرسي الحكمة، وأمنحكم بطيب خاطر بركة الرسولية ولجميع الحاضرين في هذا اللقاء كعربون للحكمة والسلام في الرب.
1: ترأس الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كموفد لقداسة البابا لاوون الرابع عشر في الاحتفال بمرور 900 سنة على عودة ذخائر القديسة أغاتا إلى كاتانيا في صقلية الإيطالية. ترأس عشية صلاة في آتشي كاستيلو، والتي كانت محطة في عودة الذخائر قبل بلوغها كاتانيا. في عظته دعا الكاردينال إلى أن ندع كلمات المزمور التي تم الاستماع إليها تواصل التردد في قلوبنا، والإشارة هنا إلى المزمور الأول والذي يبدأ: طوبى لمن لا يسير على مشورة الشريرين ولا يتوقف في طريق الخاطئين ولا يجلس في مجلس الساخرين، بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله. وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عظته متوقفا عندما وصفها بواحدة من أجمل الصور التي يقدمها لنا هذا المزمور، صورة من يعثر على السعادة الحقيقية لأنه وضع جذوره في الله. وأشار الكاردينال بارولين إلى أن المزمور لا يبدأ بوصية أو نهي أو تهديد، بل بكلمة طوبى، والتي هي حسب الكتاب المقدس وعد بالفرح. فالله لا يبدأ طالبا شيئا من الإنسان، بل يوضح له الطريق الذي يقود إلى ملء الحياة. وأضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إنها الحياة والسعادة اللتين نبحث عنهما جميعا ربما بدون وعي، إلا أن هذا الفرح لا يتطابق مع ما يقترحه العالم غالبا. فالمزمور يضع أمامنا طريقين، أسلوبين لعيش الحياة، ولا يريد هكذا أن يقسم البشر إلى صالحين وأشرار، بل يدعون إلى التعرف على كفاح يمر عبر حياة كل واحد منا. فمن جهة هناك صوت الله الذي يقود إلى الحياة، ومن جهة أخرى أصوات كثيرة قد تبعدنا عن الله. توقف الكاردينال بيترو بارولين بعد ذلك في تأمله في المزمور عند وصف صاحب المزامير لطريق الشر، حيث يتم في البداية الاستماع إلى صوت، ثم جعل هذا المنطق يقودنا لنتوقف في هذا الطريق جاعلين منه بيتنا. وواصل المسؤول الفاتيكاني كلمته يقول إن الشر لا يأتي غالبا من خلال أعمال مذهلة، بل بخطوات صغيرة وعادات تغير ببطء قلوبنا وأسلوب تفكيرنا، بينما لا نكون متنبهين إلى هذا الاقتراب البطيء، ولهذا نعتاد على أن نعيش بدون الله وكأنه ليس ضروريا، قال الكاردينال بارولين. وتبع متحدثا عما يعتبرها مأساة، أي أن اليوم هناك كثيرين يعيشون حياتهم وكأن الله لم يتكلم إلينا قط، لم يأتي ليلتقينا ولم يرشدنا إلى طريق الفرح. ثم انتقل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى الحديث عن الطريق الآخر، فتوقف عند القول أن البار هو من يجد الفرح في شريعة الرب، وأضاف نيافته إننا لا نتحدث عن شخص كامل، بل عمن يعرف مما يستلهم حياتهم. وتابع الكاردينال بارولين أن كلمة الله ليست ثقلا بل هي ينبوع، ليست تقييدا على الحرية بل هي الطريق الذي يقود إلى الحرية الحقيقية. ولهذا يخبرنا المزمور أن البار يتأمل في شريعة الرب نهارا وليلا، ويدع كلمة الله تدخل حياته وتنير اختياراته، تطهر رغباته وتشكل قلبه. توقف المسؤول الفاتيكاني بعد ذلك عند صورة الشجرة في هذا المزمور، والذي جاء فيه أن من يكون في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله، يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه تؤتي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل أبدا. وقال الكاردينال بارولين إن الشجرة تؤتي ثمارا لا لأنها لا تلقى مصاعب، بل لأن لديها جذورا عميقة تصل إلى منبع، وهناك تظل الشجرة حية حتى مع الجفاف والحر والرياح، وذلك لأن قوتها لا تتوقف على الظروف المحيطة بل على الماء الذي يغذيها. وقال أمين السر إن هذه هي صورة جميلة تنير حياة القديسة أغاتا، فقوتها لم تأتي من طباعها أو من شجاعة بشرية، بل من جذور عميقة هي شركتها مع المسيح. ولهذا لم تدع القديسة العنف والتهديد أو وعد السلطة يثنيها، فقد كانت حياتها متأسسة على يقين أكبر، الانتماء إلى الرب. وصل الكاردينال بارولين يقول إن شهادة القديسة أغاتا تواصل وعقب قرون كثيرة من الزمن التحدث إلى الكنيسة، وأضاف أننا لا نحتفظ فقط بذكرى امرأة شابة من الماضي، بل نحتفل بخصوبة حياة، حياة كانت خصبة لأنها ظلت دائما متحدة بالله. فمن يضع جذوره في الرب يمكنه أن يجتاز حتى أصعب الاختبارات، لا يفقد الرجاء ويواصل حمل الثمار. هذا ثم عاد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى هذا المزمور مذكرا بأنه يختتم بوعد حسب ما ذكر، فإن الرب عالم بطريق الأبرار. وواصل الكاردينال

0: كارولين أن المزمور لا يقول أن البار لن يواجه معاناة، وأضاف أن القديسة أجاتا أيضا تثبت لنا أن الإيمان لا يلغي الاختبارات إلا أنه يهب حضورا وقوة جديدة لاجتيازها. الرب يعرف مسيرة أبنائه، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، ويرافق خطاهم ويحول حتى الجراح إلى أماكن نعمة. في ختام عظته دعا الكاردينال بيترو بارولين الجميع إلى التضرع إلى الرب، سائلينه أن يجعلنا رجالا ونساء لهم جذور عميقة، قادرين على ألا يدعوا رياح الخوف والموضة والوهم تعصف بهم، وعلى أن يجدوا في كلمة الرب ينبوع الحياة. وأضاف إننا ومثل القديسة أجاتا مدعون إلى البقاء ثابتين في الرب، لأن الحياة المتجذرة فيه لا تذبل بل تواصل حمل الثمار، ثمار الحياة والرجاء والفرح الحقيقي.
1: تحت شعار الخبرة الرياضية كمقترح للسلام، تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا بأربع رياضيين في ثلاث ألعاب رياضية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستعقد في تارنتو من 21 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر. وقد صوتت اللجان الأولمبية للدول 26 المشاركة في الألعاب بالإجماع على مشاركة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في المنافسات، وهذه الدول هي ألبانيا، الجزائر، أندورا، البوسنة والهرسك، قبرص، كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، كوسوفو، لبنان، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مالطا، المغرب، موناكو، الجبل الأسود، البرتغال، سان مارينو، صربيا، سوريا، سلوفينيا، إسبانيا، تونس وتركيا. وتعد هذه المشاركة الثانية للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث شاركت في النسخة السابقة عام 2022 في وهران بالجزائر، والمشاركة العاشرة لها في فعاليات رياضية رسمية دولية، وستكون المشاركة 11 من 16 وحتى 20 من أيلول سبتمبر في كوريا ضمن بطولات العالم للتايكواندو في فئة البومسي. هذا وكان البابا قد وجه نداء في تحياته للمؤمنين بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد، قال فيه: ستبدأ هذا الأسبوع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في تارنتو، وتشارك فيها عدة دول من أفريقيا وآسيا وأوروبا تنتمي إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. أتمنى أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوءة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم أجمع. ومع مشاركة الأتلتيكا فاتيكانا سيكون حاضرا في تارنتو صليب الرياضيين الذي يرافق العديد من الأحداث الدولية منذ أولمبياد وبارالمبياد لندن لعام 2012. وفي يوم الأربعاء 19 من آب أغسطس عند الساعة 7 مساء سيحتفل بالقداس الإلهي في كاتدرائية تارنتو بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك خصيصا لاستقبال صليب الرياضيين الذي سيبقى في الكاتدرائية طوال فترة هذا الحدث كمرجع روحي. وسيحضر الاحتفال الذي يترأسه رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية. وابتداء من يوم السبت 22 من آب أغسطس سينزل إلى أرض الملعب في بطولة البادل الزوجي للرجال المكون من فابريتسيو بيلوني وتيتسيانو لوكاريلي. وفي يوم الأحد 23 من آب أغسطس سيكون دانييلي فونتانا على الحلبة في رياضة المبارزة تخصص سيف سابر، بينما يشارك إيميليانو موربيديلي في رياضة الدراجات الهوائية يوم الاثنين 24 من آب أغسطس. وسيحل الرياضيون الأربعة برفقة مرافقيهم ضيوفا في قرية ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحت شعار خبرة الحوار والصداقة الأخوية. وتعليقا على هذه المشاركة قال الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية: تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلفتة أخوة رياضية ذات مغزى عال على المسار الذي رسمه قداسة البابا لاوون الرابع عشر أيضا خلال زيارته الأخيرة إلى لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الماضي للمساهمة في بناء علاقات سلام وأخوة بين الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أجل البحث معا من خلال الخبرة الرياضية أيضا عن مسارات حياة ورجاء بأسلوب الإدماج التضامني والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في الأبعاد الأساسية للثقافة والتربية، تماما كما يطرح البابا في رسالته الحياة بوفرة حول القيمة الإنسانية للرياضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور صليب الرياضيين الذي استقبلته أبرشية تارنتو سيكون علامة أخرى على حضور الكنيسة في هذا الحدث. هذا الصليب هو رسالة بلا كلمات، فهو يؤكد أن كل حياة حتى عندما تعرق وتتألم تبقى جديرة بأن تحب وتحترم وتقدر. من جهته قال رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا: إنها لفرصة عظيمة تتاح لنا بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال الرياضة، لكي نتكلم عن بحرنا البحر الأبيض المتوسط كبحر نطمح إليه منذ زمن، ولا سيما في هذه الأيام بحر سلام. إن الرياضة كما يحدث في مراكزنا الرعوية هي أداة هامة لإزالة الفوارق الاجتماعية وتعزيز الأخوة منذ الصغر، ففي رعايانا لا توجد جنسيات ولا طبقات اجتماعية، بل يوجد الإنسان. لتكن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شهادة على ذلك، ففي عالم يتألم بسبب الحروب وحالات الطوارئ المناخية لدينا الفرصة لكي نثبت أن السلام ممكن، وأن الرياضيين القادمين مما يعتبره الأقوياء معسكرات متصارعة هم في الواقع رجال ونساء تحركهم روح أخوة حقيقية بعيدا عن أصولهم ومعتقداتهم، حدود واحدة فقط، الإنسانية.
0: هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.